0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: دينت برباجر هندو كيدين غير.
1: رميز إس باجر هندو كيد حال كينت.
0: الحمد لله بار رانغل كينت هزينة.
1: الحمد لله هرگون استرانغل. هوري ها بفرن رانغل كمان أميد كورن هوري ها بفرن إس مفشون آد واه كي هوري ها قط كون أوفا وري دواه كا هرگون مين وعند دني ميدك ها مي فشون هندو نكي بار باجر هندو نكاب وعند هرگون مين دني.
0: ميدك تاريخ بعدار ميدك هي نتريس ربي الأول ساستة سالد سات جاگند كا ربي الأول مسجد نيوما كداني دين نيوما كد قد يجي ميدا تا دين 11 سبتمبر ده سبيس دين هفتة عنا أم فاوري أدي أم ماد ده قط كفا هكرب داني هكر دوس دين أطرا هلا نك أطرا نك مهار ميكرب داني أطرا نكتون ميد مي فاسونا دوس
1: ಉತ್ತರ ನಕತಕ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದುವಹ ಹಮೇ ಆದೌ ನೀರು ತಂಕೊಳ ವಿಸ್ಸಾರ್ಕೊಂಬೆ ಉಳಿನಿದೆ ಮಿ ಹಫ್ತಾ ಬಂದು ಮೀ ಮೂಸು

تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة
1: دم مكيبي سورة عبس فشاقين السورة نيالا ميادوغا مفيلاور أم فرطم فوزيا كيابلا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبد

0: أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة إتانجا يوتي ها أنو تشتيد أكيجا ها جي أدو أنو بانه مرفوعة مطهرة مطهرة أنو نه ها جي أدو جلي فوتي ها يكمة يا يكمة إتانجا سافر وين
0: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره
1: قتل الإنسان ما أكفره إنسان إخفاء قرن نقول كل إنسان بما كما قرن دعني قتل الإنسان ما أكفره
0: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه
1: هذا فسحه كله
0: من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره

0: طعامه
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا
0: عيشك يا بدا بأيدي السفرة فنرون آتم فشانك يا بدا
1: بأيدي السفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره

0: فلينظر الظاء فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
0: وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا

هتا وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: سيماك يا بدأ في دور الفشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
3: وهو يخشى وهو يخشى
2: وهو يخشى
1: إخلاص يكون دوق اللبابة
3: وهو يخشى
2: وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: أأنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه.
1: إمرنا قالوا شزلنا من أي شيء خلقه. إتن فشان كابل أشار ون آيات فشان
2: من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما

0: أصب
1: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغ اتاك ادغام كل مفهوكا انك غين السكون فاتن بان

0: وجوه يومئذ مسفرة.
1: وجوه يومئذ مسفرة. إخفاءك الدان قلني هما وجوه هاج أبوفيدي يا تشتيتك يعني. وجوه يومئذ مسفرة.
0: وجوه يومئذ مسفرة. ضاحكة.
1: ضاحكة. ضاحكة. ضاد.
0: ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. ترهقها.
1: ترهق. ترهقها.
0: ترهقها.
1: ترهق. قاف قبو في جنو.

0: فجرة.
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: فوزيك يا بلا. ثم شققنا الأرض شقا أترم فشاية.
1: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.
0: وعنبا وقضبا ضاد سكون هي فهرت على.
1: وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

0: اما نقرا سيمك يا بلا يوم يفر المرء من اخيه
1: يوم يفر
0: يوم يفر جوتاوناني كين هداني ها راجوتي ابو فيلي اهم بما يفر را بركورنجي تفخيم

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: میها حساب میادوگه می فیلاور نیمالانا اراد کرویا ا فیلاور کای کیگا بدل کول مگ امیدوگه وکولم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

مستهم في الأول جميل جه برنامج جميلتني سورة العبسة جبنا عيتم فشكين سورة كسالس دبنا عيت جنيلا عادي سورة جنيلا برنامج بير في داروناكي فوزي محمد سيما آدم شاطلين أحمد عادي عائشة موسى في الأول أدبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشيلي أرون محمد رميز مصطفى في الأول مثل سلاك دنغونا برنامج كاك بدلوم غوميدوغا ميها حسابا باكويلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبيفرنس ورغم أوفا ويركامان يدمون فقه السنة مولين آ پروگرام يجنستين مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي يجنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوه ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیونا بہ ہیونا بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: الفقه والسنة.
1: ميغانستيني فقه والسنة. فقه والسنة مي برنامج قالون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه والسنة مي فوتوغي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه با ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تو ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مكان

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: حياد المعركات الصلاة والطيبة يا حسنا معك عن نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ማሊያ ማለካሪ ጋባራ ረሸም የትጋ ስርንማ ዶግትቪ ቲንገዲ ሐምኔትካ ደምገነስተኒ ኪሪት ቁርአን ኪየቡም

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادو سوي مغرب نماذا كتك بانجيا بانجي دعا ماليا مالكالي رتك مغرب نماذا كتوي إيروسي هغدي نوا منتك دميكنستني كيرت قروان كيو
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: طلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيار سوي كيرت قرآن كيو مغرب نما دكوت كي بانجيا بانجي دعاء ادي كيرت قرآن غنس تلم فو هاغد تيري سينغ ما هميان الغن من كوري داني هداية غمك برنامج ايكو
2: هداية غمك

أكفر. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: دم مكيبي سورة عبسة فشاقين سورة جنيلة ميادو جمي فيلاور أم فرطة فوزية كيابل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مرفوعة مطهرة
1: مرفوعة مطهرة إتانجا يوتي ها أنو تشتيد أكيجا ها جي أدو أنو بانه مرفوعة مطهرة مطهرة أنو نه ها جي أدو قلي فوتي ها يكمة يا يكمة إتانجا سافر وين
0: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفرة
1: قتل الإنسان ما أكفر إنسان إخفاء قرن رجل قل إنسان بما كما قرن دعني قتل الإنسان ما أكفر
0: قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه
1: هذه فصيحة كلها
0: من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره

0: آمين.
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا.
0: إمنا نقرأ عيشك يا بدر بأيدي السفرة فنرونا آتم فشانك يا بدر
1: بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
0: فلينظر الضاء فلينظر الإنسان إلى طعامه
1: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا
0: وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: سيما كي يبدأ في دور الفشاقة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى
3: وهو يخشى وهو يخشى
2: وهو يخشى
1: إخلاص يكون دوق اللبابة
3: وهو يخشى
2: وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

0: أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه.
1: إمرنا قالوا شزلينا من أي شيء خلقه. إتن فشان كابل أشار ونا آتن فشان.
2: من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ثم السبيل يسره. ثم أماته فأقبره. ثم إذا شاء أنشره. كلا لما

0: أصب
1: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا

أمامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إتاعي إدغام كل ما فوقه، لكن غير السكون يفتح تنبان.

0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة إخفاك الدانولين هما وجوه هاج أبو في دي يا تشتيدك يعني وجوه

0: مسفرة ضاحكة
1: ضاحكة ضاحكة ضاد
0: ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها
1: قاف قوب في ينو
0: ترهقها قترة

0: أجاره.
1: أولئك هم الكفرة الفجرة.
0: فوزيك يا بلا. ثم شققنا الأرض شقا. أتنفشاي.
1: ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.
0: وعنبا وقضبا. ضاد سكنه فهتا.
1: وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة.
0: سيمك يا بلا. يوم يفر المرء من أخيه.
1: يوم يفر
0: يوم يفر تاوناني كين هداني راجوتي ابو فيلي اهم بما يفر را بركورنجي تفخيم

0: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: میہ حساب میدوگے می فیلاول نمالانا ارادہ کرویا ا فیلاول کا ایکی گ بدل کل مگ امیدوگا وکولا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مستفن في الأول جميعت جه برنامج جميعتني سورة العبسة جهبنا آياتهم فشكين سورة جه سالس دبنا آيات جنيلا هذه سورة جنيلا برنامج جه بير في داري ورونا كي فوزي محمد سيما آدم شاطلين أحمد هذه عائشة موسى في الأول نعم جه دبي القاري علي وحيد عبد الرحمن برنامج فدامي هوشهلي أرون محمد رميز مصطفى في الأول مسلس لاقدين عنا برنامج كاك بدلهم قوم ميدوغا مها حسابا بقيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: ديوهينج أميل لوانتكن كوري أروهاد
2: ديوهينج أفدون تريكن تقواد
1: ديوهينج مازيج منظرت صفقود
2: ديوهينج أدو
1: ديوهراجيج أدو
2: ਇੰਹਾ ਸਤਰਸਤੇ ਕ ਸਾਲਿਸ ਨੂਏ ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ
1: ਅੱਡੀ ਹਨੂਏ ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ

0: لبي يا حمدو
1: لبي لبي
0: كين هو الله بال
1: هذا هو لك هيك
0: كيا سات ولاني
1: مي ولاني أريه تلوك
0: أريه تلوك أريه تلوك موس أريه تلوك كيا حساب بيج
1: مي هما هم إم هولانغو هما
0: إم هولانغو أريه تلوك إم هولانغو ده أريه تلوك إم هولانغو بيم أريه تلوك إم دورت تانة غطب بالير ده ಮಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಾಣಿ ದೋ ಎಂತ
1: ಎಮ್ಮೆ
0: ದುರ್ಬಾಣಿ ಎಮ್ಮೆ
1: ಎಮ್ಮೆ ದುರ್ಕೊಂಡ
0: ಎಂತ ಅಲಿ ಎಫಲ್ ಎಮ್ಮೆ ದೂರಂಗ್ ಉಂಡಾಣಿ ತೀರ

0: صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.